0: سيئاتكم والله بما تعملون خبير.
1: Manejando una pala frontal de 5 toneladas en la construcción.

0: máquinas, sus desafíos, sus aprendizajes.
1: وما تنفقوا من خير
0: فلأنفسكم.
2: وما
1: تنفقون إلا ابتغاء
0: Bueno, la experiencia de trabajar.

0: فوأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون.
1: Así que nada, uno al sentarse es mucha la responsabilidad que tiene.

0: que te ha dicho, che, a mí me gustaría arrancar por ahí?
1: فليكتب وليملل الذي عليه الحق وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيه

0: تذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا ولا تسأموا أن تكتبوا صغيرا أو كبيرا إلى أجله
1: todos los días, pero
0: ذلكم أقسط عندي

0: ربه ولا تكتم الشهادة ومن يكتمها فإنه آثم قلبه والله بما تعملون عليم. لله ما في السماوات وما في الأرض.
1: Bueno, una alegría enorme.

0: أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون.
1: Ya desde muy joven empezó a presentarse como cantante.

0: en Buenos Aires para dedicarse
1: ختم
0: a
1: الله على قلوبهم وعلى سمعهم
0: internacionales integrando distintas
1: وعلى أبصارهم غشاوة
0: y el legado
1: ولهم عذاب عظيم.